0: تو ها قد تغير مش سيب جيش درهان تسيش تسوه تقاطع
1: هاكي بتفوق في هاس بابو ديلي يتي لاسكالاخي تفنظ الاستيانتي تلال تعدرت يواتسوه